0: كلو الهتي أن سآقي قليل أولا أو كتعشت أعشا كلو الهتي أن سآقي قليل أولا أو كتعشت أعشا كلو الهتي أن سآقي قليل أولا أو كتعشت أعشا
1: الله أكبر.